مستمعينا الكرام، هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و 4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصمتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أنهم بصفتنا تركيا فأننا ندير بنجاح صدمات متعددة في ظل ظروف عالمية تشهد ظهور أزمة جديدة كل يوم، ورغم الصراعات الدائرة في منطقتنا يظل الاقتصاد التركي قويا. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية بالأمس في خطابه للأمة عقب اجتماع مجلس الوزراء، وأكد رئيس الجمهورية على أنهم يواصلون نضالهم لخدمة تركيا بجهود مكثفة ويعملون بلا كلل ولا هوادة، مستخدمين جميع المؤسسات والموارد لبناء مستقبل مزدهر لتركيا. وأضاف قائلا: بينما يتجادل خصومنا السياسيون حول من هو رمز ومن هو خائن ومن هو متعاون، فأننا كفريق واحد نعمل بتناغم وتفاني.

لجعل بلدنا فاعلا رائدا في السياسة العالمية. وأضاف قائلا: كل حدث نمر به وكل نقاش نشهده على الساحة السياسية يظهر لنا مجددا إن أمتنا قد أنعمت علينا بنعمها، وخاصة في انتخابات الفترة من 14 إلى 28 من مايو أيار، بات جليا اليوم كيف تغلبت بلادنا على الأزمة بفضل الحكمة العميقة لشعبنا وتحت قيادة كوادر متمرسة ومتناغمة وكفؤة وحازمة تستمر مسيرة تركيا نحو أهدافها المشرقة دون انقطاع. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالأمس خليل الحي الذي انتخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد المرافق له. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، تمنى فيدان للحي التوفيق في منصبه الجديد. وقدم الحي معلومات حول الوضع في غزة والضفة الغربية، ملفتا الانتباه إلى تصعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لأنشطتها الاستيطانية غير القانونية واعتداءاتها على الأماكن المقدسة في القدس. وأكد على أن حركة حماس ما زالت تحافظ على موقفها البناء في مفاوضات السلام، كما قدم معلومات حول عملية المصالحة الفلسطينية. وشدد فيدان مجددا أن تركيا تدعم بقوة القضية الفلسطينية العادلة في جميع المجالات وعلى جميع المنصات. وأوضح أن تركيا حرصت على إبقاء الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة على الأجندة الدولية، وأنها ستواصل بذل قصارى جهدها لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أكد فيدان أن تركيا ستواصل دعم عملية السلام في غزة وأنها تقدر الدور الذي تؤديه حماس في هذه العملية. هذا ونقشت أيضا قضايا إقليمية أخرى خلال الاجتماع. ذكرت تقارير عن شطب 2276 عائلة فلسطينية بالكامل من سجلات السكان، مما أسفر عن تيتم أكثر من 60737 طفلا في غزة. هذا ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقريرا بعنوان مجازر بحق العائلات الفلسطينية، يتضمن إحصاءات للفترة ما بين أكتوبر تشرين الأول 2023 وتموز يوليو 2026. وحسب التقرير فقد فقد 8,858 شخصا من 2,276 عائلة فلسطينية أرواحهم خلال هذه الفترة نتيجة للهجمات الإسرائيلية على غزة التي تعد إبادة جماعية، وشطب أسماء هذه العائلات من سجلات السكان. وفي الفترة نفسها تم توثيق نجاة شخص واحد فقط من بين 2,348 عائلة فلسطينية استهدفت بالهجمات الإسرائيلية، بينما نجا أكثر من شخص من بين 4,903 عائلات. هذا وفقد أكثر من 60,000 طفل أحد والديهم أو كليهما. وتضمن التقرير أيضا بيانات صادمة حول وضع الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أحد ذويهم أو كليهما في الهجمات الإسرائيلية. ووفقا للتقرير بلغ إجمالي عدد الأطفال اليتامى في قطاع غزة 60,737، ومن بين هؤلاء فقد 52,095 طفلا آبائهم و 5,929 طفلا أمهاتهم و 2,713 طفلا كل من أمهم وأبوهم في الهجمات الإسرائيلية. أعلن عن انقطاع الكهرباء في 3 بلدات قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بعد استهداف القوات الإسرائيلية محولا رئيسيا للكهرباء. وداهمت وحدات المشاة الإسرائيلية بلدة التلمسعية شمال شرق رام الله. وأطلق الجنود الإسرائيليون الذين كانوا يقومون بدوريات في أحياء البلدة وشوارعها الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع. وتم استهداف الجنود وتم استهداف محول الكهرباء الرئيسي من قبل الجنود الإسرائيليين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بالإضافة إلى بلدتي أبو فلاح والمغير المجاوريتين. هذا واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين كانوا يقاومون المداهمة وجنود إسرائيلية، واستخدمت القوات الإسرائيلية التي دخلت القرية بآليات عسكرية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد الفلسطينيين في المنطقة المحيطة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أمام حركة الملاحة طالما استمرت التهديدات الأمريكية والتدخلات في حركة الملاحة البحرية الإقليمية. وفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد أصدر الحرس الثوري بيانا خطيا بشأن الوضع في مضيق هرمز، وأكد البيان أن المضيق يخضع لسيطرة إيرانية كاملة، مشيرا إلى أنه لن يفتح طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة بالمنطقة، بل قد يزداد الوضع الحالي تعقيدا وصعوبة. ووجه البيان تحذيرا للدول الداعمة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها ستواجه ردا قاسيا إذا لم تغير مواقفها وتتراجع عن دعمها. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على الهجمات التي طالت القواعد الأمريكية في الأردن. وأفاد بيان صادر عن القيادة بأنه بحلول الساعة 10 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، أي الساعة 5 صباحا بتوقيت تركيا، أنهت قوات القيادة المركزية موجات ضربات جديدة أطلقت ردا على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية. وأوضح البيان أن الموجة الجديدة استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومرافق لتصنيع وتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مراكز استطلاع ودفاع ساحلي وقدرات بحرية تابعة للحرس الثوري. وأضاف أن هذه الضربات تهدف إلى الحد من التهديدات التي تشكلها إيران والوكلاء التابعون لها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية ودول الجوار في منطقة الخليج.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل 3 أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفل، وإصابة طفلين آخرين بجراح جراء هجوم شنته القوات الأمريكية على جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز. ونقلا عن التلفزيون الإيراني الرسمي، فقد أصدرت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية بيانا بشأن الضحايا الذين سقطوا في القصف الأمريكي. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف منزلا في جزيرة قشم، مما أسفر عن مقتل الأب والأم وطفلهما البالغ من العمر 2، إضافة إلى إصابة طفلين آخرين دون سن العاشرة بجراح. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو كيفية تنفيذه. رفعت وزارة الدفاع الأمريكية طلبيتها لصواريخ باتريوت إلى 58.6 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة الدفاع الجوي في الجيش الأمريكي في أعقاب الصراع الإيراني العراقي. ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد رفع الجيش الأمريكي طلبيته من شركة لوكهيد مارتن للصواريخ بمقدار 53.9 مليار دولار. وحسب العقد المعدل، ارتفع إجمالي قيمة مشتريات صواريخ باتريوت إلى 58.6 مليار دولار بعد أن كانت الطلبية الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار في أبريل نيسان الماضي. هذا ووقع البنتاغون عقدا مبدئيا مع الشركة بقيمة 35 مليار دولار لتوريد صواريخ ثاد الاعتراضية المصممة لمواجهة تهديدات الصواريخ البالستية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربات مكثفة استهدفت مطارات عسكرية ومؤسسات للتصنيع العسكري ومراكز اتصالات ولوجستيات عسكرية في 7 مناطق أوكرانية، في مقدمتها العاصمة كييف ومدينة ليفيف. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الليلة الماضية ضربات مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البر والبحر والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة. وأسفرت الضربات عن إصابة مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز اتصالات ولوجستيات عسكرية في مدينتي كييف وليفيف، إلى جانب أقاليم إيفانو فرانكسيف وجيتومير وريفني وفينيتسا ودوبرو بيتروفسك. وأشار البيان إلى أن المنشآت المستهدفة كانت تستخدم في إنتاج وتخزين ونقل المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة لمختلف الاستخدامات، فضلا عن تشغيل أنظمة إدارة ومراقبة المجال الجوي. أفادت

أوكرانيا عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 31 آخرين في هجمات شنها الجيش الروسي منذ الليلة الماضية في مناطق متفرقة من البلاد ولا سيما العاصمة كييف. وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في بيان خطي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن روسيا شنت هجوماً صاروخياً باليستياً على المدينة بدءاً من الساعة 2:23 صباحاً حسب التوقيت المحلي. وأوضح كليتشكو أن منطقتين في العاصمة تضررتا جراء الهجمات. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان إلى 30 قتيلا فيما تواجه عمليات البحث والإنقاذ صعوبات بالغة جراء الهزات الارتدادية وارتفاع درجات الحرارة. وتسابقت فرق الطوارئ وعناصر الجيش الزمن للوصول إلى العالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة ومركز تجاري تعرض لأضرار جسيمة جنوبي غربي البلاد. وأفادت حكومة مقاطعة كوماموتو بأن الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة كيوشو أيضا، مما أسفر كذلك عن إصابة 32 شخصا على الأقل. ويعمل نحو 5000 عنصر من قوات الدفاع الذاتي في ظروف مناخية قاسية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، فضلا عن حدوث هزات ارتدادية بقوة 5.8 درجات خلال الليلة الماضية. فقد 7 أشخاص بينهم مدير الدفاع المدني الإقليمي ومسؤولين أمنيون حياتهم في حادث تحطم مروحية في مقاطعة سان خوان غرب الأرجنتين. وصرح حاكم سان خوان مارسيلو أوريغو في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن مروحية من طراز بيل 412 تحطمت لسبب لم يحدد بعد في منطقة منتزه إتشيغوالاستو الإقليمي في سان خوان. وقال أوريغو: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ تحطم المروحية في مقاطعتنا والذي أودى بحياة 7 أشخاص، وفي هذه اللحظة العصيبة أتقدم بأحر التعازي لعائلة جميع الضحايا وأؤكد على أننا نقف إلى جانب كل من فقد عزيزاً. في إطار جهودها ضمن استراتيجية أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تنفذها وزارة التجارة، صدرت تركيا سلعا بقيمة 2.5 مليار دولار إلى المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا وتسعى تركيا إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع دول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وتسهيل وصول الشركات التركية إلى أسواقها. وفي هذا السياق اكتسبت هذه العملية التي بدأت بخطة عمل التي أعدت عام 1998 اكتسبت زخما جديدا مع التحديث الذي أجري عام 2006، وزاد بعدها عدد البعثات الدبلوماسية في هذه الدول ووضعت آليات لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. هذا وتتخذ تركيا خطوات لتطوير التعاون في مجالات السياحة والترويج والأمن والصناعات الدفاعية، فضلا عن العلاقات التجارية مع منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي تضم 33 دولة بينها الأرجنتين وبنما والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وكولومبيا وكوبا والمكسيك وباراغواي وبيرو وتشيلي وأوروغواي وفنزويلا وجامايكا. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز العلاقات التجارية التركية مع منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. وفي هذا السياق ارتفع حجم التبادل التجاري في المنطقة من 920 مليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى 16.4 مليار دولار أمريكي بعد 25 عاماً. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية للفنان الراحل بوريس مانجو.

كان يا مكان في سالف العصر والآوان، في أحد أيام فبراير الباردة من عام 1913 ولدت طفلة في اسطنبول. كانت بشرة هذه الطفلة الصغيرة بيضاء كالثلج، وشعرها وعيناها سوداء كالفحم. أطلقت عليها والدتها فرهوندا هانم ووالدها خالص بيك اسم كريمان.

خالص. تلقت كريمان خالص تعليما جيدا، تعلمت العزف على البيانو وركوب الخيل والسباحة بالإضافة إلى اللغة الفرنسية. بعد تعليمها الثانوي التحقت بمدرسة الفنون المسائية، وهنا طورت نفسها في الخياطة والتطريز والطبخ. في أحد الأيام ذهب والدها إلى حفلة راقصة مع ابنته. أعجب من شاهدوا كريمان البالغة من العمر 17 عاما بأناقتها وجمالها، وقالوا أنه عليها المشاركة في مسابقة للجمال، لكن والدها رفض ذلك. إلا أن كريمان أصبحت في 19 من عمرها، ولم يستطع والدها تحمل الأمر أكثر من ذلك وسمح لها بالمشاركة، وهكذا تم اختيار هذه الفتاة الصغيرة ملكة جمال تركيا. بعد بضعة أشهر شاركت في مسابقة الجمال التي نظمت في مدينة سبا في بلجيكا، حيث ظهرت مع جميلات من 28 دولة، وارتدت في المرحلة النهائية فستانا أحمرا وشريطا أبيض على يقتها. وأخيرا جاءت اللحظة المنتظرة، وكان الجميع في القاعة متحمسين للغاية. فتحت رئيسة لجنة التحكيم المظروف ببطء وأعلنت كريمان خالص ملكة جمال العالم، وفجأة هتف الجميع بحماس شديد فيفا لا ميس تركي، أي تحيا ملكة جمال تركيا. لم تصدق كريمان خالص أذنيها وعينيها، لأنها على الرغم من أنها لم تكن أول امرأة تركية تشارك في مسابقة جمال العالم، إلا أنها كانت الأولى التي حققت هذا النجاح. بعد انتهاء الحفل وجدت حشدا كبيرا ينتظرها أمام الفندق الذي كانت تقيم فيه، وعلى الرغم من أنها أرادت أن تحييهم من الشرفة، إلا أن كريمان قالت لن أخرج بدون علمي. لم يكن لديها علم تركيا، لذا وبمساعدة والدها تمت خياطة نجمة وهلال بيضاء مصنوعة من وسادة على ملاءة حمراء كبيرة، وخرجت الملكة إلى الشرفة مع العلم المصنوع يدويا وحيت الجماهير المنتظرة. استقبلت كريمان خالص بحماس كبير عندما عادت إلى بلدها، وتم إقامة دعوة على شرفها، فقد كانت هي التي قدمت تركيا وخاصة المرأة التركية إلى العالم أجمع. وبناء على هذه الدعوة قابلت أتاتورك ورقصت معه، وهنا أعطاها أتاتورك لقبها الشهير إيجي، والذي يعني الملكة أو المرأة الجميلة. وفي عام 1934 ومع قانون اللقب أصبح اسمها كريمان خالص إيجي، وبدأت تحمل لقب الملكة الذي فازت به في المسابقة باسمها. عاشت كريمان خالص إيجي حياة طويلة وهادئة للغاية، وعندما توفيت عن عمر يناهز 99 عاما تركت وراءها 3 أبناء و12 حفيد. قالت آيلا بعيون النعيسة: أمي، ما أجمل هذه الحكاية التي لم تقصيها علي من قبل. ابتسمت والدتها وقالت: قد يبدو لك ما أخبرتك به حكاية خرافية، لكن كريمان خالص إيجي حقيقية. وفي عام 1932 كما أخبرتك للتو انتخبت ملكة جمال العالم. لقد كانت امرأة رائدة وقدمت المرأة التركية إلى العالم، لذا من واجبنا ألا ننساها وأن نبقيها حية يا أميرة الجميلة. كانت آيلا قد استسلمت للنوم، فقبلت والدتها ابنتها ونهضت بهدوء، وبينما كانت تغادر الغرفة قالت ابنتها: شكرا لك يا أمي، غدا سأخبر أصدقائي عن كريمان خالص إيجي. فابتسمت والدتها وقالت: تصبحين على خير، وغادرت الغرفة. مستمعينا الأفاضل، نود أن نهدي قصتنا هذه لجميلات هذا العالم وإلى كريمان خالص إيجي. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

والآن نترككم مع أغنية للمغني الراحل أيضا أديب أكبيرام وتدعى ألدرمجن، أي لا تزعل يا أيها القلب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعونا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع سيد بطال غازي السلطان المعصم الإسلامي التركي الذي لا ينحني. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. هناك عدد لا يحصى من الأبطال الذين خلد التاريخ التركي أسماؤهم، لكن بطل غازي يحظى بمكانة خاصة في قلوب أمتنا ويخلد ذكراه كبطل أسطوري وحد شجاعة الأتراك وإيمانهم وبث الرعب في قلوب العداء بسيفه وألهم الأمل بصوت إيمانه، ولا تزال قصته الممتدة من راية ترفرف على أسوار بيزنطة إلى مناقب تروى في ساحات قرى الأناضول تغذي روحنا الوطنية حتى اليوم. ويعتبر بطال غازي بحكم أصوله بطلا تركيا، بل إن العديد من الكتاب والباحثين ومن أبرزهم المؤرخان محمد أندار ووهبي جيم أشكون يشيرون إلى أن بطال غازي ينتمي إلى عائلة تركية من أصل خراساني، وانضم هذا الرجل الشجاع إلى الجيوش الإسلامية في صغره واشتهر بشجاعته ومهاراته القيادية في الحملات ضد البيزنطيين. ومع ازدياد نفوذ الجنود والقادة الأتراك خلال الحكم العباسي في تلك الفترة وخاصة في مدينة سامراء، أصبح بطال غازي أحد القادة البارزين الذين مثلوا نهضة الأمة التركية في هذه الجيوش. وبصفته محاربا غزا الحصون البيزنطية تحت راية الإسلام وأشهر سيفه دفاعا عن دينه، انتشر شهرته في نطاق واسع. وفي السنوات اللاحقة أعاد الشعب التركي صياغة شخصية بطال غازي ودمجه في جوهره الخاص. وبالنسبة لأجيال الأوغوز في الأناضول، جسد بطال غازي الهوية البطولية التركية الإسلامية. وأضاف الأتراك لقب غازي إلى اسمه رابطين إياه بسلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوه سيد بطال غازي. وعلى مر القرون عاش سيد بطال غازي بطلا بطوليا لا ينسى في الذاكرة الجماعية للأمة التركية وبين المجتمعات التركمانية الصوفية. بالإضافة إلى أصوله التركمانية، يعتبر الاعتقاد بأنه من نسل علي، بل وحتى اعتباره وليا عظيما من رتبة بير لدى الأوساط العلوية البكتاشية، جزءا من هذه الهوية الأسطورية. ويمثل بطال غازي الآن بطلا مثاليا ولد من روح الأوغوز الممزوجة بالإيمان الإسلامي مجسدا بصفتي الغازي محارب وأران أي ولي. وترك نضال بطال غازي الملحمي أثرا عميقا لا سيما في أراضي الأناضول. ووفقا للروايات، ولد بطال غازي ابنا لحسين غازي قائد ملاطيا، وكانت ملاطيا إمارة حدودية إسلامية بارزة قرب الحدود البيزنطية آنذاك. وقد نشأ بطال غازي على روح الجهاد في هذه المنطقة منذ صغره، وطوال حياته شن غارات ضد القوات البيزنطية في قيصر وأنقرة وإسكيشهير مركزا على ملاطيا والمناطق المحيطة بها، ولعب دورا حاسما في تترك الأناضول. لبطال غازي مكانة خالدة في ذاكرة أمتنا كشخصية ماهرة في استخدام السيف وشخصية متدينة مخلصة، وتجمع ملاحم مثل بطال نعمة التي تتحدث عنه بين سيرته في الغزوات وبين سيرته في عالم روحي. وفي هذه القصص يظهر بطال غازي كمحاربا خاض الجهاد في سبيل الإسلام، كرس حياته لقتال الحكام البيزنطيين بروح الجهاد ونشر الإسلام. وتبرز ملحمة بطال غازي بشكل خاص قدرته على بث الرعب في قلوب الكفار والاستيلاء على حصون الأعداء تارة بسيف

فيه وتارة أخرى بذكائه واستراتيجياته الحربية. بل إن المصادر تصور بطال غازي كمحارب أرهب القوات البيزنطية المسيحية في عصره، فاحتل حصونهم ومدنهم أما بالقوة أو باستراتيجياته الحربية. لم يكن بطال غازي محاربا فحسب، بل كان عالما أيضا، وكان أستاذا في العلوم الدينية في عصره، سلطانا للقلوب. أثر صوته الجميل في قلوب المستمعين وهو يتلو القرآن الكريم والحديث من منبر المسجد، وجسدت شخصيته مثل التركي القديم للبطل بالاندماج بالعقيدة الإسلامية، وبذلك احتضنه العالم التركي الإسلامي ليس فقط كبطل حرب بل أيضا كولي مخلص لله. وتعتبر ملحمة بطال غازي النموذج الأول للملاحم الدينية البطولية التي ظهرت في الأناضول ودونت في القرن 13، ولم تخلد ذكرى بطال غازي فحسب بل ساهمت أيضا في صياغة الملاحم التي تلتها، وصارت العديد من الملاحم والسير الذاتية اللاحقة مثل دانش ماندانا وسالتوك ناما وحمزة ناما على خطى بطال غازي واستلهمت منه. وبفضل هذا التأثير أصبح اسم بطال غازي رائدا للمحاربين وقائدا للشجعان في منطقة شاسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى البلقان، وخلدت نضالاته وشخصيته في قصص أخرى لا تحصى وألهمت قصصا أخرى لا تحصى. أصبح بطال غازي مثالا لشجاعة الأتراك وإيمانهم وحبهم للوطن، وهذا البطل الذي قاتل ببسالة على أسوار القلاع البيزنطية اكتسب مكانته في قلوب الناس كفاتح روحي للأناضول، وتجسد حياته الملحمية كفاح الأمة التركية على مر آلاف السنين في هذه الأراضي، فتح البلاد بالسيف وفتح القلوب بالقلب. واليوم لا تزال روح بطال غازي حية في ذاكرة المجتمعات التركية الإسلامية، وأن كسب القلوب في بلاد أمر مهم أيضا مثل فتح تلك البلاد، وأن بطال غازي بطلا نجح بسيفه ودعواته في فتح البلاد والقلوب في تلك البلاد. مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آمين إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: والآن نترككم مع أغنية أخرى جميلة.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم أحر التهاني لكم أعزائي المستمعين على حسن إصغائكم، وإلى الفريق الذي عمل على إعداد هذا البث هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في المجمع الرئاسي، وأجرى اللقاء بين الرئيس أردوان وزيدان بعيدا عن وسائل الإعلام في المجمع. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه يستمر التعاون مع العراق في المجال الأمني دون انقطاع وتجري عمليات تشغيل الآليات المشتركة، ويستمر التنسيق بشكل حازم فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب. هذا وعقدت وزارة الدفاع الوطني مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، حيث كانت أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماع هي التالي. تعد زيارة رئيس الوزراء العراقي لبلادنا والاجتماعات التي استضافها رئيسنا والاتفاقيات اللاحقة الموقعة ذات أهمية بالغة لبلادنا وللعراق على صعيد الاستقرار والأمن الإقليميين. وقد شكل التعاون الذي تطور بين تركيا والعراق في السنوات الأخيرة أحد أهم عناصر النجاح الذي تحقق في مكافحة الإرهاب. يستمر التعاون مع العراق في المجال الأمني دون انقطاع، حيث يجري تفعيل آلية مشتركة مع الحفاظ على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب. وفي الاجتماعات السابقة التي جرت بين البلدين تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية، وبينما برز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة في الاتصالات الأخيرة، فإن الآليات التي تم إنشاؤها سابقا في المجال الأمني لا تزال تعمل بفعالية. ويعد تعزيز علاقات التعاون بين تركيا والعراق ذا أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، كذلك لأمن ورفاهية التركمان العراقيين. عقد محافظ البنك المركزي فاتح كرهان عدة اجتماعات في العاصمة السورية دمشق في إطار أول زيارة لمحافظ البنك المركزي إلى سوريا منذ عام 2010. وبدأ كرهان اجتماعاته بلقاء السفير نوحي الماص في السفارة التركية بدمشق، ثم توجه إلى وزارة الخارجية السورية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية أسد حسن الشيباني. وعقب ذلك توجه كرهان إلى البنك المركزي السوري والتقى بمحافظه محمد صفوت رسلان. وخلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح حسابات إيداع متبادلة بين البنكين المركزيين، واتفق الطرفان أيضا على تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين البنكين وتقديم الدعم الفني للبنك المركزي السوري وتسهيل المعاملات التجارية والمالية. هذا وزار كرهان ورستان أضرحة الشهداء الأتراك في الجامع الأموي وضريحي صلاح الدين وأديا الصلاة، ثم تجول الوفد في شوارع دمشق القديمة وزار مدرسة الأنبار وقصر خالد العظم والتاريخي وقصر أسد باشا. تواصل القوات الإسرائيلية شن هجماتها المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، متسببة في سقوط مزيد من الضحايا والمصابين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان صدر اليوم بأن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول أكتوبر قد ارتفع إلى 73,441 شهيدا. وأوضح البيان أن الساعات 24 الماضية شهدت استشهاد 6 فلسطينيين إضافة إلى إصابة 34 آخرين. وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بدء الهدنة في أكتوبر 2025 استشهد 1214 شخصا وأصيب 3944 آخرين. على الصعيد الميداني، أفادت مصادر طبية وشهود عيان سقوط 4 شهداء بينهم طفلان وإصابة 36 آخرين معظمهم من الأطفال جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة منذ صباح اليوم، إذ استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية راكب دراجة هوائية قرب استعراض يرموك وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة 10 آخرين. كما قصف تجمع للمواطنين في شارع الجلاء بالمسيرات ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة حرجة. وفي حي النصر أدى استهداف شقة سكنية في عمارة بسام قرب مدينة صلاح الدين إلى إصابة 13 فلسطينيا معظمهم أطفال بجروح بليغة. واستهدفت مروحية إسرائيلية بصلية صاروخية خيمة نازحين في منطقة

الكلية بالمواصي أثناء نوم قاطنها، مما أسفر عن استشهاد طفلة في الخامسة من عمرها وشاب في العشرين من عمره وإصابة خمسة آخرين، كما استشهد طفل وأصيب أربعة آخرون في قصف طال مخيم البريج للاجئين. هذا وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها نحو المناطق الجنوبية لخان يونس بالتزامن مع كثافة نارية استهدفت منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: نفت الصين مزاعم استلام إيران نحو 400 منظومة للصواريخ محمولة على الكتف صينية الصنع خلال أسابيع قليلة. وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على هذه المزامع خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين. وقالت المتحدثة ماو: هذه التقارير غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الصين لطالما كانت داعمة للسلام وإنهاء النزاعات. ونفت باكستان أيضا بشكل قاطع التقارير التي نشرت يوم أمس والتي تفيد بمرور الشحنة عبر أراضيها. وفي بيان صادر عن وكالة الأناضول للأنباء والصادر على وحدة العلاقات العامة والإعلام بالجيش الباكستاني، جاء فيه أن جميع هذه التكهنات غير صحيحة ونرفض هذه المزاعم رفضا قاطعا. وزعمت وسائل إعلام أجنبية أنه سيتم تسليم ما يقارب من 400 نظام صاروخي للدفاع الجوي يطلق من الكتف صنع في الصين إلى إيران عبر باكستان، مع توقع وصول أول شحنة في غضون أسابيع قليلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أمام حركة الملاحة الإقليمية طالما استمرت التهديدات الأمريكية والتدخلات في حركة الملاحة البحرية. ووفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد أصدر الحرس الثوري بيانا كتابيا بشأن الوضع في مضيق هرمز. وأكد البيان أن المضيق يخضع لسيطرة إيرانية كاملة، مشيرة إلى أنه لن يفتح طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة بالمنطقة، بل قد يزداد الوضع الحالي تعقيدا وصعوبة. كما وجه البيان تحذيرا للدول الداعمة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها ستواجه ردا قاسيا إذا لم يتغير موقفها وتتراجع عن دعمها. أفادت وسائل إعلام إيرانية مقتل 3 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفل وإصابة طفلين آخرين بجراح جراء هجوم شنته القوات الأمريكية على جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز. ونقلا عن التلفزيون الإيراني الرسمي، فقد أصدرت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية بيانا بشأن الضحايا. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف منزلا في جزيرة قشم، مما أسفر عن مقتل الأب والأم وطفل بالغ من العمر 2 وإصابة طفلين آخرين دون سن 10 بجراح. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان إلى 30 قتيلا، فيما تواجه عمليات البحث والإنقاذ صعوبات بالغة جراء الهزات الارتدادية وارتفاع درجة الحرارة. وتسابق فرق الطوارئ والعناصر الخاصة بالجيش الزمن للوصول إلى العالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة وأنقاض مركز تجاري تعرض لأضرار جسيمة جنوب غربي البلاد. وأفادت حكومة مقاطعة كوموموتو بأن الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر وضرب جزيرة كيوشو أسفر كذلك عن إصابة 62 شخصا على الأقل. ويعمل حاليا نحو 5000 عنصر من قوات الدفاع الذاتي في ظروف مناخية قاسية مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، فضلا عن حدوث هزة ارتدادية بقوة 5.8 درجات خلال الليلة الماضية. من جانبها أعلنت الحكومة الفيتنامية وفاة متدرب فني إثر سقوط رافعة في أحد المصانع، ليكون بذلك أول راعي أجنبي يلقى حتفه جراء الزلزال. وذكرت سلطات المقاطعة أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 34900 منزل، في حين قطعت المياه عن 15000 منزل، واضطر أكثر من 8800 شخص لمغادرة منازلهم واللجوء إلى أكثر من 400 مركز إيواء، حيث يجري تزويدهم بمصادر الطاقة الإضافية لتشغيل أجهزة التكييف في درجات الحرارة المرتفعة. كشف مسح حديث أجري باستعمال تقنية ليدار تحت غابات الأمازون المطيرة عن 100 الهياكل الأثرية الخبيئة من العصور القديمة. وأظهرت البيانات أن الحضارة القديمة التي استوطنت المنطقة كانت أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا، وأنه ربما احتضنت ملايين السكان في أوج ازدهارها. وقد أنشأت حضارة أكيري التي ازدهرت جنوب غرب الأمازون في الفترة ما بين 600 قبل الميلاد و 850 ميلادي، أنشأت هياكل ترابية هندسية ضخمة محاطة بخندق. وتمكن فريق دولي بقيادة عالم الآثار والأنثروبولوجيا مارتي بارسينين من جامعة هلسنكي عبر مسح ليزري جوي باستخدام تقنية ليدار، تمكن من رسم خرائط للهياكل الخبيئة تحت الغطاء الشجري للغابات. واستدادا إلى البيانات المتاحة، يقدر العلماء أن حضارة أكيري امتدت في ذروة تمتدها نحو عام 200 ميلادي على مساحة تصل إلى 183 ألف كيلومتر مربع، مرجحين وجود ما بين 24 ألف و 30 ألف هيكل ترابي، ووصول عدد السكان إلى ما بين 1.2 إلى 3 ملايين نسمة آنذاك. كما تشير الدراسة إلى أن ثقافة أكيري لم تكن مملكة أو إمبراطورية واحدة، بل شبكة من المجتمعات الترابطية عبر تقاليد مشتركة. ورغم عدم صمود المنازل الخشبية عبر الزمن، إلا أن الطرق العريضة كانت تربط بين الهياكل ذات الخنادق العميقة التي كانت تستخدم كساحات للتجمع الطقسي والسياسي. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.

كان يا مكان في سلف العصر والآوان، في أحد أيام فبراير الباردة من عام 1913 ولدت طفلة في اسطنبول. كانت بشرة هذه الطفلة الصغيرة بيضاء كالثلج، وشعرها وعيناها سوداء كالفحم. أطلقت عليها والدتها فارهوندا هانم ووالدها خالص بيك اسم كريمان خالص. تلقت كريمان خالص تعليما جيدا، تعلمت العزف على البيانو وركوب الخيل والسباحة بالإضافة إلى اللغة الفرنسية. بعد تعليمها الثانوي التحقت بمدرسة الفنون المسائية، وهنا طورت نفسها في الخياطة والتطريز والطبخ. في أحد الأيام ذهب والدها إلى حفلة راقصة مع ابنته. أعجب من شاهد كريمان البالغة من العمر 17 عاما بأناقتها وجمالها، وقالوا أنه عليها المشاركة في مسابقة لجمال، لكن والدها رفض ذلك. إلا أن كريمان أصبحت في 19 من عمرها، ولم يستطع والدها تحمل الأمر أكثر من ذلك وسمح لها بالمشاركة. وهكذا تم اختيار هذه الفتاة الصغيرة ملكة جمال تركيا. بعد بضعة أشهر شاركت في مسابقة الجمال التي نظمت في مدينة سبا في بلجيكا، حيث ظهرت مع جميلات من 28 دولة، وارتدت في المرحلة النهائية فستاناً أحمراً وشريطاً أبيض على يقتها. وأخيراً جاءت اللحظة المنتظرة، وكان الجميع في القاعة متحمسين للغاية. فتحت رئيسة لجنة التحكيم المظروف ببطء وأعلنت كريمان خالص ملكة جمال العالم، وفجأة هتف الجميع بحماس شديد فيفا لا ميس تركي، أي تحيا ملكة جمال تركيا. لم تصدق كريمان خالص أذنيها وعينيها، لأنها على الرغم من أنها لم تكن أول امرأة تركية تشارك في مسابقة جمال العالم، إلا أنها كانت الأولى التي حققت هذا النجاح. بعد انتهاء الحفل وجدت حشدا كبيرا ينتظرها أمام الفندق الذي كانت تقيم فيه، وعلى الرغم من أنها أرادت أن تحييهم من الشرفة، إلا أن كريمان قالت لن أخرج بدون علمي. لم يكن لديها علم تركيا، لذا وبمساعدة والدها تمت خياطة نجمة وهلال بيضاء مصنوعة من وسادة على ملاءة حمراء كبيرة، وخرجت الملكة إلى الشرفة مع العلم المصنوع يدويا وحيت الجماهير المنتظرة. استقبلت كريمان خالص بحماس كبير عندما عادت إلى بلدها، وتم إقامة دعوة على شرفها، فقد كانت هي التي قدمت تركيا وخاصة المرأة التركية إلى

العالم أجمع. وبناء على هذه الدعوة قابلت أتاتورك ورقصت معه، وهنا أعطاها أتاتورك لقبها الشهير إيجي، والذي يعني الملكة أو المرأة الجميلة. وفي عام 1934 ومع قانون اللقب أصبح اسمها كريمان خالص إيجي، وبدأت تحمل لقب الملكة الذي فازت به في المسابقة باسمها. عاشت كريمان خالص إيجي حياة طويلة وهادئة للغاية، وعندما توفيت عن عمر يناهز 99 عاما تركت وراءها 3 أبناء و12 حفيد. قالت آيلا بيرن النعيسة: أمي، ما أجمل هذه الحكاية التي لم تقصيها علي من قبل. ابتسمت والدتها وقالت: قد يبدو لك ما أخبرتك به حكاية خرافية، لكن كريمان خالص إيجي حقيقية. وفي عام 1932 كما أخبرتك للتو انتخبت ملكة جمال العالم. لقد كانت امرأة رائدة وقدمت المرأة التركية إلى العالم، لذا من واجبنا ألا ننساها وأن نبقيها حية يا أميرة الجميلة. كانت آيلا قد استسلمت للنوم، فقبلت والدتها ابنتها ونهضت بهدوء، وبينما كانت تغادر الغرفة قالت ابنتها: شكرا لك يا أمي، غدا سأخبر أصدقائي عن كريمان خالص إيجي. فابتسمت والدتها وقالت: تصبحين على خير، وغادرت الغرفة. مستمعينا الأفاضل، نود أن نهدي قصتنا هذه لجميلات هذا العالم وإلى كريمان خالص إيجي. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعونا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع سيد بطال غازي السلطان المعصم الإسلامي التركي الذي لا ينحني. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. هناك عدد لا يحصى من الأبطال الذين خلد التاريخ التركي أسماؤهم، لكن بطل غازي يحظى بمكانة خاصة في قلوب أمتنا، ويخلد ذكراه كبطل أسطوري وحد شجاعة الأتراك وإيمانهم، وبث الرعب في قلوب العداء بسيفه، وألهم الأمل بصوت إيمانه، ولا تزال قصته الممتدة من راية ترفرف على أسوار بيزنطة إلى مناقب تروى في ساحات قرى الأناضول، تغذي روحنا الوطنية حتى اليوم. ويعتبر بطال غازي بحكم أصوله بطلاً تركياً، بل إن العديد من الكتاب والباحثين ومن أبرزهم المؤرخان محمد أندار ووهبي جيم أشكون يشيرون إلى أن بطال غازي ينتمي إلى عائلة تركية من أصل خراساني. وانضم هذا الرجل الشجاع إلى الجيوش الإسلامية في صغره، واشتهر بشجاعته ومهاراته القيادية في الحملات ضد البيزنطيين. ومع ازدياد نفوذ الجنود والقادة الأتراك خلال الحكم العباسي في تلك الفترة، وخاصة في مدينة سامراء، أصبح بطال غازي أحد القادة البارزين الذين مثلوا نهضة الأمة التركية في هذه الجيوش. وبصفته محارب

بأن غزا الحصون البيزنطية تحت راية الإسلام وأشهر سيفه دفاعا عن دينه، انتشر شهرته في نطاق واسع. وفي السنوات اللاحقة أعاد الشعب التركي صياغة شخصية بطال غازي ودمجه في جوهره الخاص. وبالنسبة لأجيال الأوغوز في الأناضول، جسد بطال غازي الهوية البطولية التركية الإسلامية. وأضاف الأتراك لقب غازي إلى اسمه رابطين إياه بسلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوه سيد بطال غازي. وعلى مر القرون عاش سيد بطال غازي بطلا بطوليا لا ينسى في الذاكرة الجماعية للأمة التركية وبين المجتمعات التركمانية الصوفية. بالإضافة إلى أصوله التركمانية، يعتبر الاعتقاد بأنه من نسل علي، بل وحتى اعتباره وليا عظيما من رتبة بير لدى الأوساط العلوية البكتاشية، جزءا من هذه الهوية الأسطورية. ويمثل بطال غازي الآن بطلا مثاليا ولد من روح الأوغوز الممزوجة بالإيمان الإسلامي، مجسدا بصفتي الغازي محارب وأران أي ولي. وترك نضال بطال غازي الملحمي أثرا عميقا لا سيما في أراضي الأناضول. ووفقا للروايات، ولد بطال غازي ابنا لحسين غازي قائد ملاطيا، وكانت ملاطيا إمارة حدودية إسلامية بارزة قرب الحدود البيزنطية آنذاك. وقد نشأ بطال غازي على روح الجهاد في هذه المنطقة منذ صغره. وطوال حياته شن غارات ضد القوات البيزنطية في قيصر وأنقرة وإسكيشهير، مركزا على ملاطيا والمناطق المحيطة بها، ولعب دورا حاسما في تتريك الأناضول. لبطال غازي مكانة خالدة في ذاكرة أمتنا كشخصية ماهرة في استخدام السيف وشخصية متدينة مخلصة، وتجمع ملاحم مثل بطال نامة التي تتحدث عنه بين سيرته في الغزوات وبين سيرته في عالم روحي. وفي هذه القصص يظهر بطال غازي كمحارب خاض الجهاد في سبيل الإسلام، كرس حياته لقتال الحكام البيزنطيين بروح الجهاد ونشر الإسلام. وتبرز ملحمة بطال غازي بشكل خاص قدرته على بث الرعب في قلوب الكفار والاستيلاء على حصون الأعداء، تارة بسيفه وتارة أخرى بذكائه واستراتيجياته الحربية. بل إن المصادر تصور بطال غازي كمحارب أرهب القوات البيزنطية المسيحية في عصره، فاحتل حصونهم ومدنهم أما بالقوة أو باستراتيجياته الحربية. لم يكن بطال غازي محاربا فحسب، بل كان عالما أيضا، وكان أستاذا في العلوم الدينية في عصره، سلطانا للقلوب. أثر صوته الجميل في قلوب المستمعين وهو يتلو القرآن الكريم والحديث من منبر المسجد. وجسدت شخصيته مثل التركي القديم للبطل بالاندماج بالعقيدة الإسلامية، وبذلك احتضنه العالم التركي الإسلامي ليس فقط كبطل حرب بل أيضا كولي مخلص لله. وتعتبر ملحمة بطال غازي النموذج الأول للملاحم الدينية البطولية التي ظهرت في الأناضول ودونت في القرن 13، ولم تخلد ذكرى بطال غازي فحسب، بل ساهمت أيضا في صياغة الملاحم التي تلتها. وصارت العديد من الملاحم والسير الذاتية اللاحقة مثل دانش ماندانا وسالتوك ناما وحمزة ناما على خطى بطال غازي واستلهمت منه. وبفضل هذا التأثير أصبح اسم بطال غازي رائدا للمحاربين وقائدا للشجعان في منطقة شاسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى البلقان، وخلدت نضالاته وشخصيته في قصص أخرى لا تحصى وألهمت قصصا أخرى لا تحصى. أصبح بطال غازي مثالا لشجاعة الأتراك وإيمانهم وحبهم للوطن. وهذا البطل الذي قاتل ببسالة على أسوار القلاع البيزنطية اكتسب مكانته في قلوب الناس كفاتح روحي للأناضول، وتجسد حياته الملحمية كفاح الأمة التركية على مر آلاف السنين في هذه الأراضي. فتح البلاد بالسيف وفتح القلوب بالقلب، واليوم لا تزال روح بطال غازي حية في ذاكرة المجتمعات التركية الإسلامية. وأن كسب القلوب في بلاد أمر مهم أيضا مثل فتح تلك البلاد، وأن بطال غازي بطلا نجح بسيفه ودعوته في فتح البلاد والقلوب في تلك البلاد.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية.

إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.